لاش بانتيوشي تشيرو ليديوس او تشيرو تشيرو ليش تخربش تك شولك تشيلو خوك تشوخري لي خوخوك تشي تخلب على الكاب صولي بال وتملخ تشوكا تشي كابلاك ناتي مانيري ناك اك كوانتي كانتيك اي بيسو سيراميكو سو تاسوليخو سالي ماركا اسباسنسا ابيتشيوس بيسو سيراميكو سو تاسوليخو

مجاش رشقة كمونة تيوكشقة بين كيل شيرو ليكو كيلا نحكوان نقطق لا سيش أول قناة ماريا تيوكا بين كيلا رانسان تماريا خلها ريش كوين كارتشا نشتق لحكو إسا يشتقول إشقوا تشين قوا دومينغو